0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: Hi, Michael Ritchie here. I will be presenting a new program on 5 EBI FM in May, Sports Talk, a program focusing on athletes, able-bodied and disabled. My job is to bring you their stories. It starts Monday, the 11th of May, from 1 to 2 p.m. here on 5 EBI FM 103.1. Don't miss it.

0: The Government of South Australia supports community broadcaster 5EBI,
1: its member groups,
2: and volunteers.
3: ما هي الأدوية التي يحتاج إليها الوالد اليوم؟ ما هي مواعيد الوالدة مع الطبيب؟ منذ تقدم والدي في السن وتراجع صحتهما، أصبحت أقوم أنا بكل شيء. أنا بحاجة للمساعدة. الأمور تصبح صعبة مع تقدم الوالدين في السن. إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جداً ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية، فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا Carers SA موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع Carers SA من أجل الدعم المجاني. اتصل بCarers SA عبر Carer Getaway على الرقم 1-800-422-737. Carers SA مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
1: Station sponsor.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
5: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Habibi, let me show you.

0: تسو جارشي اللي ليلو يو للشيحات ليلو اللي الباسيوني تيو واليا ايدات باتي دان تاحا كم بيس البيزا تاكل مارا مملي يابل مهبا ولي تكون في البوزيزيوني انشيرتا بحال دين تاحا ايا تكون كنتنتا متى تزوج للورنس في الفريتا ما كينشم غوس اللي تيش مراجل لا داربا ما تكونش مرتو دان كلو كين دير لوجيكو اوف بوستو متى لورنس كين فلاقوة تيو ازدا متى هو ما كينش ازدا متى هو ما كينش نيكي حسيتا شفتيت مويرا ومنكتا مطول دان الليل ايا اشتاقت اللي ريتشارد ما كينش جاي شين هو كين لادو تاحا وزغور li mux se iżid filena taħħa, għal kontrarju u għakin se japprova innaqsila minna u dan il-ħsieb diġa beda jnikkita u jbeżaħħa. Intant Nikki marret fil-kamra tas-sodda taħħa xelet id-dawl u bdi tbiddel ħwejjeġa l-ikel. Lawrence kien lesta mil-kamra tal-banju u kien jinsab fil-kamra l-oħra biex jilbes u nifqu għam l-istorja u nkompluha il-ġimgħa id-dieħla.
1: U issa għandna l-Mark Spiteri biex ikantanna Keep Me in Mind.

0: وبذكر ديك السونغ تاعي اللي كاوكي حنا دراو السنة الأسسيوني الرليجيوزا عاللوم
1: ويسا عنا للمشالي مامو كاليغاري بالديسكا للأمي

وسا عنا للديسكا اللي ميسيا يسمى تسليمة للأمنا ماريا وكانتا إلياس إيجا سلطانة.

0: مال واسانا في تميم برنامج يهرنس براول هاتو بيتشير بدان البرنامج ينرم فلنكي مصحابي برنادت و باتريك غابريل مكالف نسلمولكم ونعطوكم الكمبلمنت الجورنات الطيبة إسا سرنا لقو البرنامج بل نسمعو بلنو بوبولاري تالباندا ماريا ماتر غراسي تهازا بار You've been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.
1: Uron minna unek jindishti uko nati l-wennet natu l-Happy Mother's Day l-kulħat u jindishti uko minna uron nati Happy Mother's Day l-marati jak Agnes.
0: Yes, Happy Mother's Day to all mothers, of course, Agnes as well. But Happy Mother's Day to everyone.